وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّكُمُ الْأَدْبَارُ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.